نفاس مغلقة، بوابة الفوار مغلقة، دورة مغلقة، ظهرية مغلقة، والنشاج مغلق، وبوابة إذن مغلقة. أما محافظات الشمال مدخل سلفيتا، شمال سالك بروقين، سالك زاطرة، تواجد المستوطنين يرجى الحذر. طريق نابلس تواجد المستوطنين يرجى الحذر. حوارة سالك بوابات حوارة سالك طريق 17.

0: فاهم ومش فاهم، فاهم ومش فاهم، فاهم ومش فاهم، فاهم ومش فاهم. هتحس راسة كل شي بدك تسويته غالي يحتاج دراسة، صاحي دون عباطة سهل بكل بساطة، نقدم حتى نقدم كمل خطوة في صراطة، قام التابر إعادة تأهيل تغيير زيوت مناشر، قد ما كان ضربات منكمل ثم نباشر مع كل علم مباشر، خبر جدا عاجل منقدم حتى نفوت منقدم حتى
1: فاهم ومش فاهم. هتهز راسك كل شي بدك تسويته غالي يحتاج دراسة، صاحي دون

نتقدم حتى نقاتل. ولما الريح تزيح اروح لكن في مكاني صعب كثير اتوه. نرجع عالبلاد عود قبل الغروب نقطة زيت زتون تشفي كوم جروح. حافر عند غسل حفر وعالضلوع دربك ازم خيال بعيد الجموع افتح الطريق.

تهز روسه كل شي بدك تكسويته خل يحتاج دروسه صاحي دون عباطه سهل بكل بساطه منقدم حتى نقدم كم من خطوه تيسر روطه قوم انتبر اعاده تاهيل تغيير زيوت ومناشر قد ما كلنا ضربات منكمل ثم نباشر مع كل المباشر خبر جدا عاجل منقدم حتى نضل منقدم حتى نكاتل